قول يوش قارش دروش دورس دكي ساقچ احوالي عمومي اخترشنا تابشور واغندن كيين او ينلا تاليسناش اويد بولوب سيتوال غجنان پاسوننا تالا مسلق باقاسنا سوار مسلق بقات اغرلقنا معلوم قلشتاك بي نورمال قلمشنا كورب دروب كومس كسيليب ان آخري اوزنا صوتك ايليب چخدي يقندا ارمش شهردكي معلوم ارمش شهردكي معلوم انجمر